Alors la police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال لي راني فيمينيس باش فاري هادي فرحة تريس بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليست ديال الداني ما كيناش باقي الخير وباقي الناس درع النخل واخا ما تاكلش التمار واكل الامل يا عالم بحال دون كيشوط وحمار كفنوني حي بليزار نهار تشوفوني في قاع في عيد العرش في ايموزار الكلمة تولي لك ما

0: حاب وراسه تحت التراب، العالم ديبريمي ما شعرفش دواه، خرج للزنق عريان. الله حي الله مات والناس تغوش وراه، كفر بالقرآن لنجيل التوراة، جيل جاغم جافيل جامي سمع، جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي عندي دواء. اسمعني مزيان يا عالم، انا ماشي طبيب نفساني، انا براسي كنعاني من كنعان فنان، حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر، سكران مع المغول زيد عمر كب، وديرني في قدرات الرب، شوافة في راس الترب، دويج ما بالآداب، جلس يا عالم رشاح من العذاب، عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي، وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك، راك يحماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره. انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي، ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال، كلشي كيجيني ملاح، حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي، ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني، شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز، مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داز سكيزوفريني، ولا الوسات فودني مدارج في دار المراز، حس بيك اخي العالم راه ولام ومتاحرو، البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو، ولحيه باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ، مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ، ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام، وهني العالم مصداعك، واش مازال باغي تولي سيبيرمان؟ ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خايل قرصان، طلعوا المورال لهاد العالم الحزين، قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين، كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين، 2121 وحنا مازال مطايفين مع امير المؤمنين، ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين.
1: ماما اشتا سانيسا Mango, aber mach das dann.

عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنة الخلد لا تفوتوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنة الخلد لا تفوتوها، حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها.